0: Mexicana!
1: Grita!
0: Vamos! شبان ايما حناويني نيلدا
2: نيلدا
0: نيلدا نيلدا